0: ma bonne.
1: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
2: Bonsoir Michel Tapette.
1: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
2: À Tel Aviv, marchand de bébé à partout, de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane.
1: Vous avez des informations?
2: Réseau sur Jean-Baliette, perte feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en la perte feu, Azikley, si c'est assassiné même temps, j'en dis par peu, matelot, raison, le parfait, ainsi. Rête, marchand cycle parfum, la Jacques Chirac, la psyropathe à Roche Charmoutier, la parceleur, de la Atomic Bombing, boule la percée. Avram, beg à la chorade de la Saknaï, la fémateur. D'assis, soit sargue, fort à mettre, de coup patronyme, ton rock, bonhomètre. Rête, lui, sous, lui, perte chose, d'une visée du te parni, le bavarteur, Yossi Bailin, clavla, bobidi bam bam, la fémateur. Il savait taper midi par le crachum d'avoir Jacques-Michel Spartel, Paris, merci. Le parteur.
1: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
3: Good evening, Sasha Titon.
1: Good evening. How are you, Yuri?
3: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я не водка, я по хороводе. Заводником, товарищ, милитерка я в Чечении. Моешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редито знак по пол Кражнаболя. Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, мать, я товарищ. Хорошо, поплаку.
1: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, Gürüm Gürüm.
4: Good evening, Bürlüm Bürlüm.
1: Harim beni geri gürüm.
4: Babyalaşsız tamam türküsü gürültü, İsa babyalaşıştım. Sikti biri patla biri şanı şanlı. Babyalaşsız tamam türküş İstanbul. İrninin babyalaşsız tamam. Bulundu yürüşüm babyalaşa playanlanır. Israelin barbarin galbu me antanin ma ferot ma gavot salakot. Topşeno galbu tabalon kişkiş babyalaşsız tamam türküş. İstanbul Irakian border, Babyalı Şistim, Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalı Şistim, bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
1: Hadi abad, şimdi mutabbişi lakim, ikhbarat, العربيان غربيا مع سمعون بحبوط استبح سمو سمعون كده معنا
5: هات سمعي
1: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
5: ايه هو عزيز شوف بس تقول عن الباب سيبا تخرب شروع لك سيدا
1: جامل
5: لا باش يبا تعمل الله هاكي ولك وين وتاخي عليك بدل مهبلين خلا ضربهم شادي يا بربانين عملوا لهم استكلوا اضحك سمير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العبوك زادي ايش عليها صبرك هاربان الخوان قلنا بريد رعيق لك 2 مليون شيكل لسلي والاخير نادا المنهيج قادول منهيج ها ها بيبي نتانياهو دا حواش وما حسيتو بيبا هي جيل تلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة إستيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايتي وتمخابي بلورا تكلو ما أبلغ